0: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: اعتدلوا قيموا صفوف ثم تراجعوا فكلوا خلل. تكريم سنة الحمد لأصحاب أجل إمام الله تعالى. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

القدرة ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية

موضوعة ونمارق مشفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر

يعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: أحمد الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر
0: لا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الفاتحة
2: عاقبتنا في الأمور كلها واجب سجدنا وعظمنا وحبنا جنوبنا ووالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل للمتقين إماما ربنا آتنا
3: وذرياتنا قرة أعين واجعل للمتقين إماما ربنا آتنا بالدنيا حسنة وبالآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله مالك السماوات والأرض وجامع الخلائق ليوم العرض والذي أنزل كتبا وأرسل رسلا ليستبين للناس منهاجهم وليعلموا حقائق خلقهم وإيجادهم بحكمة خالقهم وموجدهم وليحسنوا الاستعداد لمرجعهم ومعادهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله اللهم صل على سيدنا محمد ما اتصلت العيون بالنظر وتزخرفت الأراضون بالمطر وحج حاج واعتمر ولبى وحلق ونحر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله يا عباد الله وأحسنوا يرحمكم الله إن رحمة الله قريب من المحسنين واعلموا أن من اتقى الله عاش قويا وسار في بلاد الله آمنا وأن من ضيع التقوى وأهمل أمرها تغشته في العقبى فنون الندامة معاشر المسلمين والمسلمات جمع صلاة عيد الأضحى يندم لي قدم برحمة عليها الله سبحانه وتعالى dalam kesempatan yang mulia ini marilah kita bersama-sama
1: dalam kesempatan yang mulia ini marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah takwa dalam menjalankan dan mendahulukan segala perintah Allah serta meninggalkan segala apa yang dilarang olehnya ayyuhal ibad taqwallahi allati la yaqbalu ghairaha takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak akan diterima selainnya amal ibadah dan ketaatan manusia tidak akan diterima atau dinilai di sisi Allah jika tidak didasari dengan ketakwaan yang murni dan ikhlas wala yarhamu illa ahlaha dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan rahmat kecuali kepada ahli takwa kasih sayang dan ampunan Allah di negeri akhirah kelak dikhususkan bagi mereka yang menjaga ketakwaan di dunia ini wala yuthibu illa alaiha dan tidak akan memberikan pahala dan Allah tidak akan memberikan pahala dari suatu amal dan ibadah kecuali atas dasar takwa balasan kebaikan dan surga hanya akan diberikan kepada hamba-hambanya yang bertakwa Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd ayyuhal ibad hari ini adalah merupakan hari yang agung hari yang istimewa hari yang mulia hari yang sangat bersejarah hari yang mengingatkan kita semua tentang cerita Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam bersama keluarganya yang patut kita jadikan renungan dan teladan